0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم كل شؤون وشجون وطننا لبنان. وكنت ببداية الفترة نقلت عن بعض المواقع الإخبارية اللي تداولت معلومات عن بلدة بعبدات والقضايا العقارية ببلدة بعبدات، وأكيد من أولى من أهل بعبدات بالحديث عن أهل عن بلدة بعبدات من رئيس البلدية. رئيس بلدية

0: الابديت من بعد تداول بعض المعلومات عن تغيير ديموغرافي وغيرها من الامور. الكلمه لك وصوتك العالي من اذاعه جبل لبنان.
1: اول شيء بحب اقول لك انه بعديت هي موزاييك طائفي حلو كتير، عمره اكثر من 70 سنه، عيب احكي بهالطريقه بس مجبور اليوم نسمي الاسماء مثل ما هي، الاشياء مثل ما هي. في عندنا ببعديت مثل باقي أسوة لباقي ضياع الاصطياف بالمتن، في موزاييك طائفي حلو كتير، عندنا دروز، عندنا شيء، عندنا سنه، عم عاملين فيليت شيرين شقق، اندمجوا بمجتمعنا، منحبهم بحبونا، وهذا غنى طائفي مميز
0: نفتخر فيه طائفي. اكيد والله يحميها الغنى الطائفي. نعم
1: نشروا امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي نص، هلا رح فندوا بند عن انه في تغيير ديموغرافي ببعديت لصالح طائفه الشيعيه. اني ما سموا طائفه الشيعيه بس اوحوا بهذا الموضوع، لانه الشخص المعني اسمه علي رباح، شخص اجى عرفنا عليه
0: علي مرتب. نايف رباح بالاسم الثلاثي. نعم
1: شخص مرتب اجى هو ويده لعنا على البلديه، تعرفنا عليه، اشترى شقفه ارض اقل من 1500 متر، شيء 1300 متر، يعني مساحه ببعديت 6 مليون متر مربع من اكبر ضياع المتن. الزلم اشترى 1300 متر، هيدا اعتبروه تغيير ديموغرافي ببعديت. أنا بعرف شو في خلفيات وراء هالموضوع. سألنا عنه للشخص المعني بقربنا من الأجهزة الأمنية، زلمي بعيد كل البعد عن الأحزاب النافذة بالبلد وفهمها كفية عن شو عم بيعمل.
0: نعم.
1: قلنا له أهلا وسهلا فيك، بدك تعمير، أهلا وسهلا فيك، جيب الرخص كلها. بينزل على مجلس الإماء والعمار بيعطوه رخصة. بيرجع بيروح على اتحاد بلديه المتن بيعطوا نائبه المهندسين بيعطوا رخصه، اتحاد بلديه المتن بيعطوا رخصه، ونحن رابع امضى بلديه بعبديت وقفنا له المعامله شهر ونص، تدرسناها مضبوط على الميله مثل ما بنعمل بكل الرخص، طلع ما فيها شائبه، قانون الزلمه 100%. اعطيني الرخصه ورجع جاب من نائبه المهندسين اذن مباشره بالحفر، فاذن الزلمه 100% قانوني. المدعي عليه شخص ساكن حده للسيد علي رباح بعيد عنه شيء 400-500 متر، اعتبر انه في هجوم شيعي على المنطقة غير مسبوق، وهي بس، وقالوا انه مبنى ضخم، هي ارض شيء 1300 متر، مبنى مساحته 300 متر مربع، 3 طوابق، يعني بجيسكم الزلمة هو واهله وبيه وامه.
0: نعم.
1: اجى لعنا على البلديه، وهذا الشخص انا عملت خطوه غير قانونيه معه، انه اعطيته صوره عن رخصه العمار تبعه للسيد رباح لا يفندها، وهذا الشخص كان ضدي بالانتخابات البلديه، يعني اذا في 1% شيء مش مزبوط بالرخصه ما راح سلمه رقبتي.
0: طيب.
1: فتعرف من هون انه ما عندنا شيء مخطط وعاملين كل شيء قانوني، اعطيته صوره عن الرخصه ليدرسها يفندها حرف حرف منيح تمام.
0: نعم.
1: درسها وما لقى ولا شيء بالرخصة.
0: طيب هو كل شيء طبيعي،
1: مستحيل لفرش. نعم. الموضوع
0: دكتور هشام لبكي رئيس بلدية بعبدات، خليني أنا بتعرف حضرتك بالفاتيكان في كاردينال بيبقى بيسموه محامي الشيطان، يعني بيكون في دعوة تطويب بيكون هو بده يسفهها أو يفشلها. خليني أنا كجوني الصديق وإذاعة جبل لبنان باسم المستمعين نسألك شيء. القصة بتبلش بتملك واحد سيد الرئيس، وصارت القصة بالحزمية، وصارت ببعبدة، وصارت بالحدد اللي صار فيه 70 بين 60-70% حسب رئيس بلدية الحدد الأستاذ جورج عون من بعين إلى ناس مش من نسيج الحدد. هل يا ترى تخوف لهالإنسان؟ أنا ما بعرفه كمان. ما بعرفه، وأنا تابعته عبر وسائل التواصل بالرصد عبر جبل لبنان أبليكيشن. هالإنسان معه حق إنه بتبلش القصة برأس دبوس بعدين بتصير تتوسع وبصير استملاكات أكتر وبتتغير الديموغرافية حديثا بهالبلد اللي فيها دروز موحدين دروز وفيها شيعة وفيها كل شيء، بس نحن هلأ عم نحكي عن حساسية الوقت الحاضر. دكتور هشام لبكي،
1: حساسية الوضع الحالي أنا بستبعد هذا الشيء كثير بمناطقنا هون. ليه؟ لأنه بعده عن امتدادهم الجغرافي، يعني هي الخطر أكثر على الحدد والحزمية وبعبدة، وهونيك صار في رخص. يعني أنا ببعبدة من 4 سنين، من 3 سنين لهلا، من وقت ما بلشت الأزمة بين الحرب بين عنا بلبنان، ماضي أنا شيء 40 أو 50 رخصة عمار، هو الشخص الوحيد

0: يقدم من غير طائفة وقدم رخصة على بغداد الوحيد، يعني من أصل 50 رخصة الرخصة الوحيدة.
1: طيب رئيس، إذا كان إجا ناس تانين هلأ بلشوا يتوافدوا كمان على بعبدات الحبيبة، شو بيكون ردك أو أنه قرارك؟
0: بس تخلي تما يصير في حكي شعبوي، لأنه بيطلعوا رؤساء بلديات نحن مانعين ونحن عاملين ونحن كذا. أي أرض تنباع بأي بلدية بلبنان لا تمر بالبلدية، أي شقة تنباع أو شقة أرض تنباع ما هل البيع ما بيتم بالبلدية، ما بيمر بالبلدية. يعني بيجي صاحب الأرض على البلدية بيطلب إفادة محتويات لأنه بدي بيع الأرض، بسأله أنا أو أي رئيس بلدية تاني بسأله لمين بدك بيعها، بقول لي بسمي لي اسم مسيحي منيح؟
1: نعم.
0: بقول له الله يوفقك، إذا راح عم كاتب عدل ومش من المنطقة من عنا، في روح كاتب عدل بالبترون بشبال
1: بلبنان كله، نعم،
0: وبيع على شخص من غير طائفة، نحن ولا بلدية فيها تعرف، إلا ما يجي يرخص الرخصة منشوف نحن البيع لحدا. فإذا البيع لا يتم، لا يمر بالبلديات لا بالشقق ولا بالأراضي. بس لهلا نحن ببعبدات، سؤالك يمكن بمحله أنه في خوف لاجتياح عم بقوله تغيير ديموغرافي، هالشي ما صار. يعني من 40-50 رخصة لهلا في رخصة واحدة لشخص سألنا عنه زلم كتير مرتب وما له علاقة بالأحزاب.
1: نعم.
0: بعدين لا يوجد قانون، لا يوجد قانون بلبنان
1: يمنع أي لبناني أنه يشتري،
0: أنه الأرثوذكسي له حق يعمر هون، المارولي لا، أو الدرزي له حق يعمر هون
1: صح،
0: أو يشتري شقة أو الشيعي أو السني لا.
1: نعم.
0: صار مسخرة هيدي.
1: القانون حق معك فيه 100% بالقانون، كل لبناني بيقدر يشتري بكل لبنان، لنكون منطقيين.
0: صار مسخرة.
1: نعم. طيب نحن يعني نقلنا لك الرأي والرأي الآخر، رأي الناس المتخوفة هالأيام، تعرف حرب تدميرية على وطننا لبنان، ويعني أكيد البعض من طائفة معينة عم بيمارسوا هالدمار، ولكن 70% من الطائفة الشيعية الكريمة أحبة وفي صداقات نحن وياهم وعمل وطنية بتجمعنا نحن وياهم. بس حبينا هيك ناخد رأيك بهالموضوع، بعد عندك شي كلمة؟
0: عندي أنا
1: دكتور هشام لبكي،
0: النص اللي حطوه قالوا تغيير ديموغرافي ينفذ بصمت وتحت أعين الجميع، يعني عم بيصورونا أنا والمجلس البلدي اللي هو بيمثل كل عيال بعبدات لبسين فساتين وعم نتفرج كيف عم يتغير ديموغرافي بعبدات، عم تتغير ديموغرافيتها ونحن ما معنا خبر. هذه مسخرة. كتبوا عن موظف سابق في بلدية بعبدات إنه هو قايم بالسمسرة، أنا مش دفاعا عنه بس هو ما له علاقة بهالبيعة، بس أنت يذكروا بلدية بعبدات، يعني تذكروا موظف سابق في بلدية بعبدات عم تبيع، لأن أنا عارف من كتبها، أنا عارف شو الخلفيات.
1: نعم.
0: وسط تسهيلات مريبة في منح التراخيص، بس تسهيلات مريبة، شهر ونص وقفنا نحن الرخصة.
1: نعم.
0: تدرسناها على الميلي.
1: نعم.
0: في عكرات يقال أنها تقع ضمن تخطيط اتصالات دولي وغير صالح للبناء، مش مضبوط إنه غير صالح للبناء، حكما صالح للبناء. بعدين أبناء بعبدات يتساءلون، مين أبناء بعبدات يتساءلون؟ هذا الشخص الوحيد هو والحي تبعه تحت يتساءلون. نعم. نحن أبناء بعبدات
1: أكيد، وأنت أعطيت لك الثقة كرئيس لبلدية بعبدات،
0: نحن رح نرفع دعوة.
1: نعم.
0: أنا أكد لك رح نرفع دعوة ضد السايت اللي نزل هذا الخبر.
1: نعم.
0: هذا في قدح وزم، وخلي القضاء يأخذ مشروع.
1: أكيد.
0: ما عملنا شيء غلط ببعدين.
1: نحن تحت القانون، نحن وياك أكيد، ومعنا شك أبداً دكتور هشام لبكي بهالموضوع. من هالمنطلق الله يحمي بعبدات، يحمي وطننا لبنان. ممكن مثل ما قلت لك إذا كان إنسان يعني منه عنده النية السيئة ممكن يكون في تخوف من بداية تغيير ديموغرافي، ومثل ما قلت لك حتى نحن ما نكون لا عم نبيض وجه معك، انت نحن بنحبك ومنقدرك وفي خبز وملح نحن وياك، وسئت اهلنا ببعبدات لك وللمجلس البلدي، مشان هيك ما رح نشكك ابدا. نحن بنوضع
0: ما في شيء عم يتم من تحت الطاوله، وساقوا بالبلديه وباعضاء المجلس البلدي اللي نحن سهرانين
1: 100%
0: وعيوننا مفتوحه 10 10.
1: ونقطع السطر، يسعد لي صباحك.
0: الله يخليك، بشكرك.
1: واكيد نحن وياك نقابيا كدكتور كطبيب اسنان ورئيس بلديه، بنعرف انسانيتك، بنعرف قسمك الطبي، وبنعرف محبتك لوطنك لبنان من خلال الثقه اللي اعطيت لك بالمجلس البلدي ورئاسه المجلس البلدي بالضيعه، ونحن بنضل نقول الضيعه هي صارت مدينه، الضيعه والمدينه الحلوه بعبدات. يعطيك الف عافيه.
0: بشكرك.
1: شكرا شكرا. اذا كنا باتصال مباشر مع رئيس بلديه بعبدات بالمتن الشمالي الدكتور طبيب الاسنان الدكتور هشام لبكي. وأخذنا الأمور من ناحية الشرعية اللبنانية الممثلة برئيس البلدية، وثقتنا فيه كتير كبيرة، وأكيد أهلا وسهلا باللي اشترى. نحن ما فينا نقول أبدا أنه هالشي ممنوع بالقانون. تحية لك علي نايف رباح، وأهلا وسهلا فيك بمعبدات. نحن منضل في تخوف من أنه كمان تزيد هالعمليات هيدي، لأنه أهلنا من الطائفة الشيعية الكريمة أكيد ومن غير طوايف عم بفضلوا أنه يبعدوا عن مناطق معينة ويكونوا بمناطق أخرى. هالشي هيدا عم بشكل ضغط على الشراء، إن كان مؤسسات وإن كان أراضي وإن كان شقق بالعديد من الأماكن ومنهم بعبدات. نرجع من جديد ثقتنا فيك رئيس بلدية بعبدات الدكتور هشام لبكي وأعضاء المجلس البلدي. يسعد صباحكم من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية كمان هيك نغير الجو شوي ونرجع لكم. مستر بريزيدنت كوكو جامبو. جبل لبنان

مستر بريزيدنت كوكو جامبو. والاذاعه اذاعتكم جبل لبنان يا لبنانيه. رقم اللي ينتهي ب 281 يا حبيبات القلب لا عم تطلبنا على الهواء. رقم اللي ينتهي ب 281 انت باعت من قبل صور واشياء هيك ورسائل صوتيه، اذا بتعمل معروف ما تطلبنا على الهواء، بعت رسائل صوتيه واهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 25 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الكاتب الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان كرسي اعتراف ليس من سبيل آخر. ما هو السبيل الآخر؟ في 23 أيار قبل 100 عام ولد الدستور اللبناني، وقبل 26 عاماً أقرت الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم صادر ب 26 أيار 2000 سنة 2000 25 من أيار من كل عام عيداً للمقاومة والتحرير إحياءً لذكرى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. بعدين صارت عم تصدر كمان إداراتنا اللبنانية ورئاسة الحكومة قرار بإقفال المدارس والإدارات الرسمية تضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا في الجنوب والقرى الأمامية ودعماً لصمودهم. يضيف الأستاذ عقل العويط لم يبقى من الدستور بتعديلاته المتلاحقة إلا الحبر على ورق، ولم يبقى من التحرير إلا الاحتلال والخراب والنزوح والتيه والموت. كل توصيف آخر لما يحدث في لبنان عاجز عن إدراك ما تعانيه بلاد على الحافة بين التاريخ والعدم، وتنخرط أهلها انخراطا مأساويا رهيبا في تراجيديا التحلل البطيء المتسارع لكيان يفقد ما تبقى من مناعته الروحية والتاريخية ويعيش تحت أنقاض نفسه، وهو مسحوق كله ومشرد ومطعون ومطحون وممعوس ومذعور ومهان وفاقد أي قدرة على تخيل المستقبل. مهم جدا مقال الأستاذ عقل العويط كرسي اعتراف ليس من سبيل آخر بالصفحة 15 من صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين. تحية لكتاب صحيفة النهار عقل العويط وأيضا الكاتب مازن عبود والأستاذ نبيل بومنصف ومقالات بصفحة 15 كتابنا. فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف الورقية بوطننا لبنان، وعبر إذاعة جبل لبنان أكيد أي سبونسورينج أو دعم من خلال الإعلانات لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. الساعة 10:45 تماماً باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان. جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو.
2: على في الطريق أنسيكا تومي زمي جبورت دم.
3: نحن هلأ بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلأ بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: هاي
4: كيفك؟
3: صفا.
4: سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالة، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
3: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا فترة نحن وياكم بالدقائق المتبقية من فترتنا لليوم الاثنين. السفارة الأمريكية في لبنان مقفلة أبوابها اليوم لأنه بأمريكا إحياء ميموريال داي. أبواب السفارة الأمريكية بلبنان مقفلة لليوم الاثنين 25 ماي 2026. تحيي لكل الرجال والنساء اللي كان لهم الشرف بخدمة The Nation الأمة الأمريكية. 250 سنة من عمر تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية والتضحيات مستمرة رجالاً ونساء في سبيل الوطن أمريكا. سيد السفير ميشيل عيسى والسفارة الأمريكية بلبنان، تحياتنا عبركم أكيد للرئيس دونالد ترامب والأمة الأمريكية. ميموريال داي. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الاثنين 25 أيار 2026 بعنوان أي ارتدادات. كانت الساعات الأخيرة من الويكاند طويلة ومتعبة وقاسية، وتنتظر الأخبار الواردة من باكستان وواشنطن وطهران، فيما وضع الرئيس الأمريكي قادة الخليج والعالم العربي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر في صورة الاتفاق مع إيران. وإذا كان بعض العالم تنفس الصعداء قبيل إعلان التسوية المؤقتة، إلا أن البعض الآخر طرح تساؤلات جدية حيال تداعيات أي اتفاق إيراني أمريكي مباشر لم تدخل إسرائيل في تفاصيله، كما أن لبنان المعني به أقله كما سرب لم تكن له الكلمة الفصل في شؤونه، بل على العكس أبدى كثر الخشية من أن تكون التسوية على حساب لبنان. فحزب الله المؤتمر بإيران سينتظر الإشارة من طهران لوقف النار أو إطلاقها للتجاوب مع التفاوض المباشر أم للمواجهة، للرد على أي عمل عسكري إسرائيلي أم للتغاضي، لا سيما وأن إسرائيل حكما وبعدما وصلت إلى ما وصلت إليه في لبنان لن تكتفي بما تم التوصل إليه مع طهران، بل تريد أن تكون لها ساحاتها لتصفية شؤونها كما لإنهاء ما بدأته، كما للخروج بمظهر المنتصر من حرب لبنان، ولو لم يعد مواطنو شمال إسرائيل في الوقت الحاضر لكن العين ستكون عليهم في المرحلة المقبلة وعند أي استحقاق انتخابي، كما على الخيارات التي سيتخذها نتنياهو. تضيف إلهام سعيد فريحة: لا نعرف حتى الساعة ما ينتظرنا على الخط اللبناني باستثناء الأرقام الصادمة التي أوصلتنا إليها الحرب على مدى شهرين، وبعد أيام تدخل الحرب بالشهر الثالث، مليارات لا نعرف من أين نأتي بها تعويضا فيما الذي تسبب بالحرب ودخلها وأدخل لبنان فيها يبحث عن موقعه في الاتفاق الجاري، ومن قال أن ورقته لم تقطع، ومن قال أن الورقة يعني اللي قاطعين له إياها قد يكون تم تلزيمها لإسرائيل أم لأمريكا أم للداخل اللبناني. تنهي إلهام سعيد فريحة واستطرادا: ماذا عن التفاوض الذي يجهد هذا الأسبوع أول جولة عسكرية له في البنتاغون؟ يوم الجمعة بتبلش هالمفاوضات العسكرية، إن بعد الاتفاق الإيراني الإسرائيلي وإن بعد جولة الضغوط التي عاشتها الساحة اللبنانية لناحية العقوبات التي فرضت على نواب من حزب الله كما وللمرة الأولى منذ فترة على قياديين في حركة أمل كما على عناصر أمنية في الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام. ويقال هنا أن هناك حزمة أخرى من العقوبات قادمة. نعم مدام إلهام سعيد فريحة، الله يستر الرئيس نبيه بري، الرئيس الأمريكي من أصل لبناني للضغط أكثر، والعنوان لم يخبئه الأمريكيون بل هو مواجهة من يعرقل عملية السلام. فهل ستنجح العصا هذه المرة مع من يخالف الأوامر الأمريكية للتفاوض، أم أن العقوبات أثبتت عدم جدواها في داخل اللبناني ومع الداخل اللبناني، وبالتالي فهي لن تقدم ولن تؤخر في مسار التفاوض ولا في قرار الحرب والسلم الذي يمتلكه حتى الآن في لبنان حزب الله ونتنياهو؟ أي ارتدادات؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان الشيء وعكسه، الحلقة 3: المزارعون والرياضيون. المزارعون يتمنون أن يكون الطقس ماطراً لترتوي مزروعاتهم، الرياضيون يتمنون أن يكون الطقس صاحياً ليستطيعوا ممارسة رياضاتهم. ما هو إيجابي لفئة يكون سلبياً لفئة أخرى؟ إنها الحياة، فكما هناك الليل والنهار هناك المطر والصحو، وتصوروا مثلاً أن تكون الدنيا كلها نهاراً أو كلها ليلاً، من يستطيع التحمل؟ إنها حكمة ربنا. الشيء وعكسه، حلقة 3، صيد اليوم، المزارعون والرياضيون، بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الاثنين 25 أيار 2026، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا يا لبنانية. 03-444-037. سيس جوني مش بس بعبدات، في كمان تحت بعبدات ضيعة العيون، في واحد كمان عم بيعمر تمويله من أحد الأحزاب، صار معمر بنيتين الأكثرية من إخواننا الشيعة من سكانة. أوكي ما رح أقول اسمك بس عمول معروف الرقم، تواصل معي على 70-220-888 لحتى نشوف أنت ساكن بهالبلدة. أكيد نتواصل نحن مع البلدية أو المقائم مقام أو المحافظة لحتى نتابع هالموضوع نحن وياكم ونجيب الخبر اليقين. 03-444-037 ورسالة:
6: أستاذ جوني، أنا بدعي كل شخص بده يبيع شقفة أرض خصوصا بمساحة كبيرة هالأيام ليقدر يعرف كيف المصاري جاية، بس يفهم منه للشخص اللي بده يدفع له كيف بده يدفع له، يعني عبر تشيك ولا عبر شنطة، يعني أنا عادة هلأ بالأيام صايرين اللي بيحملوا شنط المصاري معروفين من إني بمبالغ كبيرة، غير هيك أغلبية الناس أكلتها بالبنوك وجمدت مصرياتها. بقى يا ترى هذا الشخص اللي جاي عم يدفع لك مصاري بالشنطة، يعني اللي كنا نشوفها هذه طريقة معتمدة، يعني ثلاث أرباع حارة حراك والمريجة انشرت بالشنطة، بقى يسأل بس هذا كيف عم يدفع حق الأرض هاي؟ حقها يمكن بالملايين، كيف عم يدفعها؟ بالشنطة؟
5: طب هو كلنا عم ندفع بالشنطة ولك يا حبيب قلبي أنت، وكل الأشياء نقداً بحطوه لك، إن كان عم يبيعه بكسر وين لكسر ويني أو لغيره بيقول لك نقداً بده إياهم، ما حدا بيقدر يمنع حدا من قصة النقدة لأنه هيدي معتمدة أكيد عن طريق كتاب عدول وشرعية لبنانية. الأسبوع الماضي بالجديدة الله يكسر إيديهم كانوا عم بيشيعوا أحد الأشخاص أضرار مادية بزجاج السيارات بالجديدة، بعثوا لي صورة للأسف مكسور إزاز السيارة من قدام. مين بيعوضوا، نعيم قاسم باشا الجزار أو جماعة عملاء إيران بلبنان؟ نسمع سوا رسالة المستمع.
7: وهي الصورة جوني الصبح كنت قاطع من جنينة الحكمة جديدة، كمان لقيت الثلاث أربع شباب واقفين عم يتفرجوا ورصاصة طايشة نازلة على الإزاز صورت لك.
5: أخ أخ يا بلدي لبنان، نعم نعم نعم هيدا اللي عم يصير وطننا لبنان للأسف. الله يكسر إيدين كل مين حامل سلاح غير شرعي وبيقوز كمان وبيضر المجتمع المجاور من الزعيترية المبنية بثلاث أرباع بنياتها في طوابق جرى إضافتها بدون رأي الشرعية وخلافا للشرعية اللبنانية. الله يكسر إيديكم بالزعيترية وبالضاحية الجنوبية وبجبيل وبكسروان، كل مين يطلق النار العشوائي الله لا يوفقه ويكسر إيديه. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى بلدة بقع كفرة، مسقط رأس القديس شربل مخلوف، مور شربيلو مخلوف بهالبلدة المباركة بوجود مار شربل والربي بأحياء مار شربل ربي بأحياء بقع كفرة وكبر فيها وتوجه من بعدين لا يعتكف بيديروا برائحة القداسة ببلاد جبيل بعناية. مجلس بلديات بقع كفرة عقد اجتماعا برئاسة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، وجرى التداول في التحضير لعيد القديس شربل مخلوف بالتنسيق مع كاهن رعية بقع كفرة أبونا معليو ميلاد مخلوف. يسعد صباحك وشلومو شينو والمجد لله يقورو للوهو كاهن رعية بقع كفرة الأب ميلاد مخلوف. أكيد التنسيق كمان مع مخاتير بقع كفرة، وتناول المجتمعون في بلدية بقع كفرة المشاريع التي ستقام في هذا الصيف، وكما قد اجتمعوا بنواطير المي نواطير المي لأعطائهم التوجيهات بما يخص قنطرة المياه. وأثنى رئيس الاتحاد سيز إلي حنا مخلوف على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مخاتير بلدة بقع كفرة في تنفيذ مهامهم. أكيد بوجودك وإشرافك وتجاوب المخاتير والضيعة الحلوة المباركة بقع كفرة إلي حنا مخلوف رئيس بلدية بقع كفرة ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري موريون باريخون الله يبارككم. فيكن تابعوا صفحة الأستاذ إلي مخلوف على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله يعطيكم العافية بخدمة بقع كفرة قضاء بشري وخدمة أرزة لبنان ووطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ على صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي اللي هلأ صار رئيس الرهبني الكرملية، البطريرك الراعي استقبل بعد ظهر الجمعة الماضي ب 22 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، استقبل الأب ميشيل عبود بمناسبة انتخابه رئيس إقليمي للرهبانية رهبانية الأباء الكرمليين الحفاة في لبنان، وذلك من خلال المجمع الإقليمي اللي انعقد بدير مارلياس بالمعيصرة بكسروان. رافق الأب ميشيل عبود الكرملي وفد من أباء الرهبنة الكرملية. تضمن اللقاء مع غبطة البطريرك كلمات تهاني وشكر وتقديم هدايا تذكارية لصاحب الغبطة من قبل الرهبنة الكرملية. فيكن زوروا صفحة الأب ميشيل عبود باغ ميشيل عبود على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي لتشوفوا هاللقاء المبارك مع غبطة البطريرك الراعي. صوتك عالي جبل لبنان. بكرا الله راد رح نكون مع بيان مشترك، فيكن تشوفوه أول شيء أنتوا درسوا وشوفوه عبر صفحة الصليب الأحمر اللبناني. بيان مشترك صادر عن الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST والصليب الأحمر اللبناني، قال ببيان بلشوا حرصا على الشفافية وتوضيحا للوقائع المتعلقة بحادثة إفراغ، يعني ما قالوا سرقت، قالوا إفراغ محتويات صناديق التبرعات العائدة للصليب الأحمر اللبناني الموجودة داخل حرم جامعة الاي او اس تي بساحة سيسيم بالأشرفية التي وقعت في وقت سابق. يعني بيان عذر أقبح من ذنب، أنه في وقت سابق أمتين يا إدارة الصليب الأحمر الدمات حسابكن، بس مصرياتنا مش حسابكن أبدا. يعني نطرتوا سنتين ساكتين، ولما من ست أشهر اكتشفت إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي هالطم اللي أنتوا طمينا أنه في وقت سابق، يعني من سنتين ونص. هيدا هي الشفافية يا حبيبات قلبنا بالصليب الأحمر اللبناني وبالأي أو أس تي. التفاصيل بكرة الله رات. البيان اللي هو عذر أقبح من ذنب. يا أخ يا بلد لبنان، أخ أخ، أنا وياكم والحق أكترية، لأنه أيها الحق لم تترك لي صاحبا، وما بدنا صحبة حدا بوطننا لبنان إلا أنتو والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بنهاية فترتنا لليوم 39 ثانية معبرة عن شو عم بيصير بواجهة بيروت البحرية. مخيم شرعته الدولة اللبنانية وبلدية مدينة بيروت تحت ضغوطات ما يسمى بالنازحين، وهن معسكر هيدا ما انه نازحين. ليش؟ اسمعوا، قال بلشوا ينزعجوا من السهيرة حواليهم. طيب ما انتو انقبروا على قلبكم وروحوا استجابة للدولة اللبنانية وللأخلاق، روحوا على المدينة الرياضية. اسمعوا اسمعوا هالقليلين الأخلاق، اسمعوا.
8: نحن هون ما عم نخليهم ياخذوا مجدهم، مجد السهر وتق الحنك وهيك قصص.
9: كمان المطالبة بالذهاب للمدينة الرياضية انه بالخيام عم بيكون في مخدرات، وعفوا على الكلمة دعارة ومدري شو.
10: هون في ملاهي ليلية وفي دعارة بهول الحفلات اللي عم يعملوها للساعة 4 الصبح، وتعاطي وكل شيء نحن شفنا بعيننا.
9: بس اللي عم بيقولوا كمان في تعاطي بالخيام، مش هيك بدكم تنتقلوا على المدينة؟
10: مستحيل مستحيل يكون في تعاطي بالخيام.
8: كيف واحد له عين يسهر والشهداء ودم الشهداء بجنوب؟
11: لا ما بيقبل يكون في حد بلاهة وصهر وما بعرف شو. نحن بدنا ننام بدنا نرتاح.
10: نحن باقيين حتى اخر نفس بس تخلص الحرب.
5: ما بيقبل يكون حده هذا الختيار النحس اللي عم يحكي بهالروبورتاج عبر احدى القنوات. ما بيقبل يكون في حد، يعني هلا صار هو المخيم تبعه المعسكر صار حده في مطاعم شرعية عم تدفع للشرعية اللبنانية الضرائب ولبلدية بيروت بلدية مدينة بيروت الضرائب لحتى تجي بلدية بيروت تخضع للمعسكر وتعمل له معسكر الكحلة. قتلوا السهر 2500 عائلة رح يتسكروا بوابها وتتسكر بيوتها هال 2500 عائلة بالبيروت سوكس والمطاعم على وجهة بيروت البحرية وبالبيال والمناطق المجاورة، لأنه قال حده ما بيقبل يكون في سهر. يعني صار هالبلا أخلاق هيدا ختيار النحس هو وهديك يعني هالمنحوسة كمان هي ما بدهم يروحوا على مدينة الرياضية، بعدين هون وما بدهم حدا يسهر. يا اتفه على هيك استسلام لا شرعية ولا معسكر بنص بيروت، ورح نحكي عنه بكرة الله راد والمزيد والمزيد. جبل لبنان إذاعتكم، تابعوا معي كل الأخبار عبر صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، وتحت الهواء كل الأمور اللي بتحبوا نتابع لكم إياها ضمن إطار السرية لمن يرغب 70-220-888. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. الساعة 10 تماما بستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان. نلتقيكم بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت لبنان مع تحيات خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا. الله يحميك يا وطن لبنان من الآتي الأعظم.
12: جبل لبنان إذاعتنا.
13: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: جبل لبنان صارت على

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يبقى مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، مشدداً على أن الدولة تعمل لتحقيقه عبر خيار التفاوض. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني، داعياً إلى بناء دولة قوية تستعيد سيادتها الكاملة وتوحد اللبنانيين حول مؤسساتها الشرعية.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عيد المقاومة والتحرير لن يستعاد فعلياً إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة. ودعا سلام إلى جعل المناسبة يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب.
1: تساءل النائب السابق فارس سعيد عن غياب مشهد سياسي وشعبي ودبلوماسي داعم للحكومة ورئيس الجمهورية في ظل التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة. وجاء موقف سعيد في منشور عبر منصة إكس انتقد فيه ما اعتبره غياباً للقوى السياسية والدعم العربي والدولي للبنان.
0: وجه الوزير السابق ريشار قيونجيان انتقادات حادة إلى حزب الله المحظور، معتبراً أن التحرير الفعلي يجب أن يكون على يد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وفي منشور عبر منصة إكس دعا قيومجيان الحزب إلى التزام الصمت، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه بالدمار والاحتلال.
1: يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان بعد عيد الأضحى في إطار متابعة فرنسا للتطورات السياسية والأمنية في البلاد. ومن المتوقع أن يجدد لودريان خلال زيارته موقف باريس الداعي إلى وقف الحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من أي هجمات أو صواريخ يطلقها حزب الله المحظور وسط استمرار المفاوضات المرتبطة بإنهاء الحرب مع إيران. في المقابل شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان وسائر الجبهات.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
1: مثلت لك شي مره دور اكشن؟
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه.
0: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: عيوني انا عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل المال حدود طب العيون

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة, بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: الو تريزي خليلي قلبي, بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو, تأليف وإخراج يحيى جابي, بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي, عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين, أو خدي آي دي هيدا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتيك. مسرحية القرن البيضو

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يبقى مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، مشدداً على أن الدولة تعمل لتحقيقه عبر خيار التفاوض. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني، داعياً إلى بناء دولة قوية تستعيد سيادتها الكاملة وتوحد اللبنانيين حول مؤسساتها الشرعية.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عيد المقاومة والتحرير لن يستعاد فعلياً إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة. ودعا سلام إلى جعل المناسبة يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب.
1: تساءل النائب السابق فارس سعيد عن غياب مشهد سياسي وشعبي ودبلوماسي داعم للحكومة ورئيس الجمهورية في ظل التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة. وجاء موقف سعيد في منشور عبر منصة إكس انتقد فيه ما اعتبره غياباً للقوى السياسية والدعم العربي والدولي للبنان.
0: وجه الوزير السابق ريشار قيونجيان انتقادات حادة إلى حزب الله المحظور، معتبراً أن التحرير الفعلي يجب أن يكون على يد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وفي منشور عبر منصة إكس دعا قيومجيان الحزب إلى التزام الصمت، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه بالدمار والاحتلال.
1: يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان بعد عيد الأضحى في إطار متابعة فرنسا للتطورات السياسية والأمنية في البلاد. ومن المتوقع أن يجدد لودريان خلال زيارته موقف باريس الداعي إلى وقف الحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من أي هجمات أو صواريخ يطلقها حزب الله المحظور، وسط استمرار المفاوضات المرتبطة بإنهاء الحرب مع إيران. في المقابل شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في لبنان وسائر الجبهات.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
4: إيه؟
3: موت.
4: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر. ليك؟
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. عشو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: شو أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: a massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان

جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يبقى مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، مشدداً على أن الدولة تعمل لتحقيقه عبر خيار التفاوض. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني، داعياً إلى بناء دولة قوية تستعيد سيادتها الكاملة وتوحد اللبنانيين حول مؤسساتها الشرعية.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عيد المقاومة والتحرير لن يستعاد فعلياً إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة. ودعا سلام إلى جعل المناسبة يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب.
1: صعد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم تجاه لبنان بعدما دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى مهاجمة بيروت رداً على المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله المحضور. كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتصلئيل سموتريتش باستهداف مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل.
0: أكدت باكستان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ضرورة أن تطلع الصين بدور الضامن لأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما 1000%
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: الو تريزي حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو
8: على في الدفاري أنسيكا تومي زامي
9: أنا ما قلت هيك
10: بلا قلت
9: من أنت عم تسمع؟
10: أنا ما غلطت معك اللي بيساعدون إني خنتي
9: يا ريت خنتني كان أهون من اللي عملته كل ما عدل نفس الشيء
10: أنت ما بتعترفي بغلطي
9: أنا ما قلت
11: تعرف شو قريت؟
10: شو؟
11: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل
10: باسا؟ شو هاي باسا؟
11: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: رخص.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يبقى مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، مشدداً على أن الدولة تعمل لتحقيقه عبر خيار التفاوض. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني، داعياً إلى بناء دولة قوية تستعيد سيادتها الكاملة وتوحد اللبنانيين حول مؤسساتها الشرعية.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عيد المقاومة والتحرير لن يستعاد فعلياً إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة. ودعا سلام إلى جعل المناسبة يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب.
3: صعد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم تجاه لبنان بعدما دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى مهاجمة بيروت رداً على المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله المحضور، كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتصلئيل سموتريتش باستهداف مباني في بيروت مقابل كل مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل.
2: أكدت باكستان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ضرورة أن تطلع الصين بدور الضامن لأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بالقلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح
6: Stay safe تبقى حالكم واذا اختفيت تعرفوا السبب
0: بالاشتراك مع وزارة الاعلام

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يبقى مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه، مشدداً على أن الدولة تعمل لتحقيقه عبر خيار التفاوض. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني، داعياً إلى بناء دولة قوية تستعيد سيادتها الكاملة وتوحد اللبنانيين حول مؤسساتها الشرعية.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عيد المقاومة والتحرير لن يستعاد فعلياً إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم بأمان وكرامة. ودعا سلام إلى جعل المناسبة يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب.
2: صعد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم تجاه لبنان بعدما دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى مهاجمة بيروت رداً على المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله المحضور، كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستهداف مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل.
0: أكدت باكستان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ضرورة أن تطلع الصين بدور الضامن لأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية شباب شباب، انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم. ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: الو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتيك. مسرحية القرني البيضو

0: بتغني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار، ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
4: أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن لجوء الدولة إلى التفاوض لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، وشدد دريان على أن حصر السلاح بيد الدولة يبقى أساسياً لحماية لبنان وإنهاء دوامة الحروب والخسائر.
3: وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار تحركات دبلوماسية لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن. وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية لخفض التوترات في المنطقة.
4: صعد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم تجاه لبنان بعدما دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى مهاجمة بيروت رداً على المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله المحضور، كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتصلئيل سموتريتش باستهداف مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل.
3: أكدت باكستان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ضرورة أن تطلع الصين بدور الضامن لأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
4: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

زيني وانا السبع. واو يا كرد هناك جدي يا ستي ان انا بزدو يا كرد هناك ستي يا ستي ان انا بزدو.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: يا حلو
1: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. إذاعة جبل لبنان تشكر وزير الداخلية أحمد الحجار لأنه استجاب لندائنا فيما يخص السيارات ذات الزجاج المظلل، وكثف الحواجز والإجراءات في بيروت ضمن هذا الإطار. ونطلب منه مجدداً التشدد في منح الرخص التي كانت توزع عشوائياً على أصحاب النفوذ حفاظاً على الأمن.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهام، معتبراً أن انضمام إيران إليها مستقبلاً سيكون حدثاً استثنائياً قد يوحد الشرق الأوسط. وأكد ترامب أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مشدداً على أن أي اتفاق مقبل يجب أن يكون شاملاً، وإلا فلن يكون هناك اتفاق. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن لجوء الدولة إلى التفاوض لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب. وشدد دريان على أن حصر السلاح بيد الدولة يبقى أساسياً لحماية لبنان وإنهاء دوامة الحروب والخسائر.
0: وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار تحركات دبلوماسية لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن. وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار الوساطات الإقليمية والدولية لخفض التوترات في المنطقة.
1: صعد مسؤولون إسرائيليون لهجتهم تجاه لبنان بعدما دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى مهاجمة بيروت رداً على المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله المحضور. كما طالب وزير المال الإسرائيلي بتصلئيل سموتريتش باستهداف مبان في بيروت مقابل كل مسيرة يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل.
0: أكدت باكستان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ضرورة أن تطلع الصين بدور الضامن لأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي ودعم جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل حان الوقت لتحرير لبنان من السفير الإيراني المطرود؟ وهل هو من يدير حزب الله المحظور في لبنان؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة المحلية، لاسيما بمناسبة ذكرى التحرير. الرئيس عون: ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها. رئيس الجمهورية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. الرئيس عون: قرارات مصرية اتخذتها الدولة لاستعادة السيادة الكاملة، والجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. الرئيس نبيه بري في ذكرى التحرير: للطلاق والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح. تفاصيل أكثر حول يوم التحرير الذي أتى هذا العام تحت الاحتلال الإسرائيلي مع رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا، يعطيك العافية
0: أستاذ صلاح. موقف واضح لرئيس الجمهورية، لرئيس مجلس النواب وأيضا رئيس مجلس الوزراء، برأيك كيف أتى هذا اليوم في هذه المناسبة وتحت وطأة هذا الاحتلال؟
1: يعني للأسف أنه الاحتلال وما يقوم به من غارات وحشية ضد المدنيين والقرى الآمنة وعمليات الجرف والتدمير والتهجير المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، يعني سرقت نهجة العيد وعادت الأمور إلى مرحلة ما قبل يوم التحرير المقاومة 25 أيار 2000. يعني نحن اليوم بنواجه احتلالا وحشيا متفلتا من أي قيم أخلاقية وسياسية وحتى دولية، ويقوم بهذه الجرائم ما يقوم به، والجرائم ضد الإنسانية بشكل موصوف، لأنه يستهدف الأبرياء المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ، ويقوم بتجريف الأراضي الزراعية التي ويقضي على الشجر الذي مضى عليه عقود من الزمن، يعني ويقوم أيضا بالغارات شبه يومية وعملية تهجير لعشرات القرى. يعني اليوم بالذات في انذارات لأكثر من 20 قرية يعني بالجنوب، وبالتالي هذه الجرائم بالواقع يعني أعدت الأجواء الاحتلال القاتمة في هذا اليوم الذي كان يفترض أن يكون يوم بهجة ويوم فخر لكل لبناني، ولكن للأسف ما يجري في الجنوب حول هذا اليوم إلى محطة مأساوية جديدة في حياة اللبنانيين.
0: كيف يمكن أن نتذكر يوم التحرير ب 25 من هذا الشهر من العام 2000؟ أديه كان وقت حزب الله أو المقاومة كان عند هذا الدور، وكيف تغير هذا الدور وانقلب على المقاومة مع تقدم السنوات؟
1: للأسف أن هذا الانتصار التاريخي الذي تحقق بتحرير الأرض وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مذل وبشكل غير متناسق مع السلطة اللبنانية وكأنه هروب من واقع الاحتلال، تحوله الممارسات حزب الله اللاحقة إلى مأساة بالواقع. أود أن نفتخر بأن أراضينا تحررت وحافظنا على الأراضي المحررة بعد سنة 25 سنة من يوم التحرير، يوم يطل علينا يوم التحرير وأكثر من 600 كيلومتر من الجنوب محتلة، عشرات القرى مهدمة، آلاف المساحات من الأراضي الزراعية مجروفة، والعدد الشهداء والجرحى تجاوز 6000 يعني مصاب بين جريح وشهيد. يعني هذه مأساة جديدة يعني نعيشها ويعيشها أهلنا بالجنوب بالذات، ولكن كل لبنان يتألم معهم وكل لبنان مصاب معهم. ويعاني معهم بهذه الحرب الظالمة التي يتعرض لها الجنوب بسبب الحرب الإسناد لإيران التي دخل فيها حزب الله دون استئذان من أي طرف لبناني، دون مشاركة في القرار اللبناني، دون يعني إطلاع الشركاء بالوطن على هذه الخطة، ثم يطالبونك بالإجماع في للذهاب إلى المفاوضات. أي إجماع نتكلم عن أي شراكة؟ نتكلم عندما يتفرد حزب معين أو مجموعة أو فئة معينة بقرار الحرب والسلم البلد غصبا عن كل البلد، ويورط البلد في مثل هذه المآسي التي لا قدرة للبنانيين على تحملها، ولا قدرة للبنان الدولة والبلد المفلس أصلا على تحمل نتائجها وتداعياتها على مختلف المستويات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والإنسانية.
0: كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كانت لافتة أمس، كان في نبرة عالية الصقف تجاه الحكومة، تجاه الدولة، وتجاه هذه القرارات. لماذا الأمين العام لحزب الله لا يزال يرفع الصقف أمام الدولة، أمام الحكومة، أمام المواطنين بالوقت يلي كل المنطقة عم تشهد على تغيرات؟ ترامب عنده تغيرات مع تهران، مع إيران، إسرائيل أيضا، والدول العربية. لماذا هذا الإصرار من الحزب على مواجهة الدولة؟
1: بالواقع خطاب يعني الشيخ نعيم قاسم يحاول أن يعني يستخف بعقول اللبنانيين، ويحاول أن يصور هذا الوضع المأساوي إلى حالة من الزهو والانتصار. أي انتصار وأي زهو وأي مفخرة هي هذه المآسي التي يعيشها أهلنا بالجنوب على مدار الساعة ليلا ونهارا؟ أي مفخرة حين نحن نعطي للعدو ذريعة لينطق من يوم التحرير والمقاومة الذي انتصرنا به وحررنا أرضنا واندحرت فيها القوات الإسرائيلية من أراضي الجنوب؟ فكل هذا الخطاب خطاب بالواقع استهلاكي، خطاب تضليلي لا يخدم لا القضية ولا يخدم لبنان، بل على العكس تماما يزيد الأمور تعقيدا على الواقع اللبناني.
0: أستاذ صلاح، قضية المبعدين إلى إسرائيل، هذه القضية التي قضية تعتبر مصرية استثنائية، وهي نقطة تحول بين ما قبل التحرير مع التحرير وما يحصل اليوم، كيف سوف تنتهي هذه القضية، ومتى سوف يعود كل مبعد موجود في إسرائيل إلى الدولة اللبنانية، إلى لبنان؟ هل مع تفاوض مباشر مع إسرائيل، هل مع اتفاق سلام، مع اتفاق هدنة، وشو مصيرهم؟
1: اصلا قانون العفو يلحظ عوده المبعدين الى الاراضي الفلسطينيه المحتله الى اسرائيل، وبالتالي تعثر هذا القانون ادى لتعثر هذه العوده. يعني هناك نوع من توافق وطني شامل على ان يشمل قانون العفو المطروح حاليا عوده المبعدين والعفو عن المبعدين الى إسرائيل، لكن للأسف المزايدات السياسية الداخلية عطلت إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب وقبل عيد الأضحى، مما أدى إلى تعطيل عودة المبعدين وأيضا شمولها المزايدات السياسية والحزبية التي رافقت مناقشة قانون العفو.
0: أستاذ صلاح، بعيدا عن الداخل اللبناني إلى الخارج، ترامب وواشنطن تحاول الوصول إلى اتفاق، ولكن بيقول ترامب أنه هذا الاتفاق لا يشبه الاتفاق الذي حصل في السابق مع أوباما. أيضا طهران تقول بأنه اتفاق وشيك مع أمريكا، ولكن ما في أي أمور لها علاقة بالأورانيوم وبالنووي. ما صحة هذا التفاوض، وهل تعتقد بأنه ما يقوم به ترامب حاليا هو التقاط النفس الأخير قبل شن ضربة غير متوقعة على طهران؟
1: بالواقع ما سرب من هذا الاتفاق لا يعتبر يعني اتفاقا او تفاهما حقيقيا، هو بالواقع هي مذكره بدون تفاهمات على الملفات الاستراتيجيه، سواء بالنسبه للملف النووي او بالنسبه للصواريخ الباليستيه او حتى بالنسبه لاذرع ايران في المنطقه. وبالتالي يعني هذا هذا المشروع الاتفاق في حال تم سيكون أسوأ من الاتفاق الذي عقده باراك أوباما مع النظام الإيراني عام 2015، والذي كان ترامب ينتقده بشدة ويهاجم أوباما بشدة بسبب هذا الاتفاق. الاتفاق أوباما نص على تحديد التخصيب، على مدة التخصيب، على مراقبة التخصيب تحت إشارة وكالة الطاقة الذرية الدولية، في حين أن هذا الاتفاق المعروض حاليا لا يمت بصلة إلى أي موضوع له علاقة بالملف الإيراني.
0: أستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: أهلا تعالى.
0: أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع خمسة على خمسة.
2: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
10: مع علي بليبي وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
2: خمسه على خمسه مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

الذكرى السنوية للخامس والعشرين من أيار يعود لبنان إلى محطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبه عام 2000، وهي لحظة مفصلية في تاريخ البلد، حيث تحولت من عيد تحرير جامع إلى ذاكرة سياسية متنازع عليها حول مفهوم السيادة ودور الدولة والمقاومة. في 25 أيار من كل عام يستعيد اللبنانيون ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم مناطق الجنوب عام 2000 وفق ما عرف لاحقاً بالخط الأزرق في سياق تنفيذ القرار الدولي 425 الصادر عام 1978 والذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

فتح مساراً أوسع للنقاش حول السلاح ودور الدولة واحتكار القرار الأمني. ومع الوقت انقسمت القراءة السياسية للحدث، ففاريك اعتبره دليلاً على فعالية المقاومة في تحرير الأرض، فيما رأى آخرون أنه كان يجب أن يفتح الباب أمام حصرية السلاح بيد الدولة. لم ينتقل الجنوب بعد التحرير إلى مرحلة استقرار سياسي وأمني كامل في ظل دولة لبنانية خرجت من حرب أهلية طويلة وبنية سياسية هشة وتوازنات داخلية معقدة. هذا الواقع جعل 25 أيار نقطة انطلاق لنقاش مستمر حول مفهوم السيادة بدل أن يكون الخاتمة. فبينما ربطت أطراف سياسية التحرير بالمقاومة والدور، رأت أطراف أخرى أن استمرار السلاح خارج الدولة يبقي البلاد في حالة استثنائية. وهكذا تحولت الذكرى إلى مساحة لإعادة إنتاج الانقسام اللبناني حول الدولة وظائفها. زاد ملف مزارع شبع وتلال كفرشوبة من تعقيد المشهد، إذ بقي الخلاف قائماً حول وضع هذه المناطق بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. وبينما يؤكد لبنان لبنانية الأراضي، اعتبرت الأمم المتحدة أن الانسحاب الإسرائيلي تم وفق الحدود المعترف بها دولياً، هذا الخلاف أبقى جزءاً من التوتر قائماً، وأبقى معه نقاش السلاح والمقاومة حاضراً في الخطاب السياسي. جاءت حرب تموز عام 2006 لتضيف طبقة جديدة إلى معنى 25 أيار، إذ أعادت مشاهد الدمار والتهجير إلى الجنوب وطرحت أسئلة جديدة حول حدود الردع وقرار الحرب والسلم. ومنذ ذلك الوقت لم يعد التحرير حدثاً منفصلاً، بل أصبح جزءاً من سلسلة أحداث متواصلة تشمل التصعيد على الحدود والقرارات الدولية والنزاعات الإقليمية. ومع تجدد المواجهات في السنوات الأخيرة، عاد السؤال ليطرح بحدة: هل تحرر الجنوب بالكامل أم أن الاحتلال تغير شكله فقط؟ اليوم لم تعد ذكرى 25 أيار تحمل معناً واحداً، فهي بالنسبة لفريق سياسي تمثل انتصاراً تاريخياً للمقاومة، بينما يراها آخرون محطة وطنية تم احتكار التفسير سياسياً. وفي الجنوب تحديداً تبدو الذكرى أكثر تعقيداً، إذ ترتبط بتجربة يومية من القصف والتهديد والدمار وإعادة الإعمار والنزوح، ما يجعل معنى التحرير مرتبطاً بالقدرة على البقاء الآمن في الأرض لا فقط بالخروج من الاحتلال. بعد أكثر من 25 عاماً لا يزال 25 أيار حدثاً حاضراً في الذاكرة اللبنانية، ليس فقط لأنه أنهى احتلالاً مباشراً، بل لأنه فتح أسئلة لم تحسم بعد حول هوية الدولة والدور. فالتحرير تحقق عسكرياً آنذاك، لكن النقاش حول السيادة لم يحسم سياسياً. وبين هذا وذاك يبقى الجنوب شاهداً على أن الذاكرة في لبنان ليست مجرد تاريخ، بل ساحة مستمرة للصراع على معنى الدولة بحد ذاتها.

0: اللبنانية. بريك ونتابع 5 على 5 مع الخبير الدستوري عادل يمين وقراءة في مئوية الدستور اللبناني.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: ألو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000. ملف اليوم على جبل لبنان.
0: منتابع 5 على 5 وبينضم لنا الخبير الدستوري عادل يمين. استاذ عادل اهلا وسهلا فيك.
8: اهلا بكم.
0: 100 سنة على الدستور اللبناني، ماذا بقي منه وكيف يمكننا أن نعيد جوهر هذا الدستور إلى المشهد السياسي اللبناني؟
8: بقي الدستور صامداً وكذلك صمد معه الكيان اللبناني، وأكد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية المنبثقة منه أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. بقي من الدستور على الرغم من التعديلات التي طرأت عليه فكرة التعددية والتنوع والتشاركية والميثاقية والتوافقية، واستطاع الدستور أن يكون مظلة صالحة لاجتماع المكونات اللبنانية ولتآلف الجماعات والعيش الواحد المتنوع ولتثبيت دور لبنان كرسالة، رسالة حرية وتنوع وكفترة تلاقي وجسر بين الشرق والغرب وكملتقى لحوار الأديان. لذلك نستطيع القول إن الدستور اللبناني عندما وضع العام 1926 واليوم أو هذا الشهر نعيد المئوية الأولى له، شكل تمهيدا للاستقلال الذي ناله لبنان العام 1943 وللجلاء الذي حصل العام 1946. وجاء اتفاق الطائف العام 1989 والتعديلات الدستورية المنبثقة منه بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990 لتكرس الأعراف التي شهدتها الجمهورية الأولى بموجب نصوص دستورية وليكون اتفاق الطائف إطارا لإدارة التعددية اللبنانية. ولكن التجربة برهنت أن اتفاق الطائف ضرورة من حيث جوهره وروحيته، وتحديدا من حيث التشاركية ومن حيث المناصفة المسيحية الإسلامية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، ومن حيث حرصه على تأمين الروح التوافقية في إدارة النظام. ولكن أثبتت التجربة أيضا في المقابل أن هناك خللا يحتاج إلى معالجة، وخصوصا على صعيد غياب المهل الدستورية،
0: يعني تفسير الدستور نوعا ما بحسب كل فريق،
8: وكذلك غياب المخارج عن الكثير من الأزمات وحالات عدم المرور التي نلحظها في الممارسة الدستورية.
0: وكان نتحدث عن تفسير الدستور حسب الهوى السياسي أو حسب كل نائب وكتلة نيابية، لا سيما كلمة التوافقية دائما يحاولون تفسير الدستور حسب المرحلة السياسية. أي خلاصة يمكن اعتبارها أو أي تجربة يمكن أن ننتهجها لحتى نقول بأنه الدستور هو قانون واضح ومش كل واحد بيقدر يفصله حسب المقياس اللي بده إياه بالمرحلة؟
8: أزمات تفسير الدستور ناتجة عن أمرين. الأمر الأول أن اتفاق الطائف حرص على إبقاء الغموض في بعض المسائل، ربما بهدف تسهيل الاتفاق، أي تسهيل ولادة وثيقة الوفاق الوطني من خلال منطق تدوير الزوايا. ولكن هذا الأمر أبقى الالتباس قائما في الكثير من المواضيع. وأما الأمر الثاني فهو أن القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990، والذي كان يفترض أن يأتي ترجمة دقيقة وأمينة لمحتوى وثيقة الوفاق الوطني، شطب من بين صلاحيات المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور. ولو أبقيت هذه الصلاحية بيد المجلس الدستوري لكان هناك مرجعية علمية وذات طابع قضائي ومستقلة قادرة على إعطاء قرارات تفسيرية مستقلة تلزم السلطات السياسية، ولكن هذا لم يحصل، فبقيت عملية تفسير الدستور تحصل على يد كل جهة دستورية على هواها، لأن التوصل إلى وضع قانون دستوري تفسيري لكل مسألة ليس أمرا سهلا في ظل تحديات والآليات المعقدة لوضع القانون الدستوري.
0: أستاذ عادل، هل نحن بحاجة إلى دستور جديد أو نحن بحاجة إلى إعادة تعديل واضح على الدستور اللبناني؟ لأنه فرنسا حتى هذا البلد الطويل وبمسيرته السياسية غير دستوره، ماذا نحتاج نحن في لبنان؟
8: نحن نحتاج في لبنان برأيي إلى تطوير الدستور اللبناني من خلال المحافظة على جوهر الصيغة اللبنانية كمناصفة مسيحية إسلامية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، والمحافظة على الطابع الميثاقي والتوافقي والتشاركي في تركيبة النظام. ولكن نحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو إقامة مرجعية تحكيمية داخلية قادرة على حسم الخلاف والنزاع بين المؤسسات الدستورية عندما يقع، وهذه المرجعية يفترض أن تكون رئيس الجمهورية من خلال تعزيز موقعه ودوره من دون العودة إلى صلاحيات 1943 أو الجمهورية الأولى بالتأكيد. والأمر الثاني هو بالواقع وضع مهل أمام الاستحقاقات الدستورية صريحة وواضحة، ومخارج أمام المآزق التي قد تقع في الممارسة الدستورية.
0: استاذ عادل، بنحكي عن الدستور اللبناني احيانا بطريقه قانونيه بحته، كيف بنقدر نبسط للمستمعين الدستور؟ شو هو الدستور اللبناني؟ من كم باب بيتالف؟ ابرز المواد بقلبه؟ وقد ايه مهم هذا الدستور ليكون الكل تحت مظله هذه القوانين التي كتبت في الكتاب الاعلى للدوله اللبنانيه؟
8: الدستور طبعا هو الوثيقه التاسيسيه والقانون الأسمى الذي يحدد طبيعة النظام الدستوري والسياسي والاقتصادي، ويعين صلاحيات المراجع الدستورية، ويحدد السلطات التي تدير البلاد، ويعين صلاحيات كل منها وعلاقتها بعضها ببعض، كما يحدد الحقوق الأساسية والحريات العامة والفردية التي يتمتع بها اللبنانيون، وهو يتكون من ست أبواب. الباب الأول يتعلق بالأحكام الأساسية ويشتمل على مقدمة الدستور ويتألف من فصلين، الفصل الأول في الدولة وأراضيها، والفصل الثاني في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم. أما الباب الثاني تحت عنوان السلطات فيتألف من أربعة فصول، الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثاني السلطة المشترعة، الفصل الثالث أحكام عامة، الفصل الرابع السلطة الإجرائية، وضمنه رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء. علما أن السلطة الإجرائية بعد اتفاق الطائف نيطت بمجلس الوزراء. أما الباب الثالث فيتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتعديل الدستور وأعمال مجلس النواب، في حين أن الباب الرابع يشتمل على تدابير مختلفة، تحديدا المجلس الأعلى والمالية، في حين أن الباب الخامس ألغيت أحكامه وكانت تتعلق بالدولة المنتدبة وكذلك بعصبة الأمم. أما الباب السادس فعمليا يتضمن المادة 95 التي تتحدث عن خريطة إلغاء الطائفية، ومواد أخرى تم عمليا إلغاء معظمها ولم يتبقى منها إلا المادة 101 التي تتعلق بتسمية الجمهورية اللبنانية بدلا من لبنان الكبير، والمادة 102 التي قضت بإلغاء كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.
0: الخبير الدستوري عادل يمين، شكرا لك على هذه القراءة والتوضيحات القانونية حول الدستور اللبناني بمئويته الأولى. أهلا وسهلا فيك.
8: شكرا لكم.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر ليك.
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
3: أهلا بكم إلى السادسة من جبل لبنان، والبداية من التحذير الإسرائيلي، حيث حذر الجيش الإسرائيلي من أن سلاح الجو بدأ بشن غارات على سور ومواقع عدة جنوب لبنان. دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تصريح إلى أن نجعل من مناسبة عيد المقاومة والتحرير هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين والأهل الصامدين في الجنوب والكرة الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى التحرير أن الطلاق والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية ضروري والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح، وشدد بري على أن للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية ولحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتطوين. وأكد بري أننا مدعوون جميعاً للثبات دفاعاً عن الأرض والتراب والحدود من دون أي انتقاص من سيادة الوطن وحريته في مواجهة أي مطامع ومحتل تحت أي ظرف من الظروف مهما غلت التضحيات. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان 25 من أيار يوماً للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف: إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وكرة جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. وشدد عون على أن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. جولة ميدانية على أبرز الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال يوم التحرير. غار على مبنى عند مفترق معركة في المنطقة الصناعية بالقرب من مستشفى جبل عامل في صور. كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة أكس متابعة لصافرات الإنذار التي فعلت عند الساعة 4 بسبب تسلل قطعة جوية إسرائيلية في عدد من المناطق شمال البلاد، تبين أن طائرة مسيرة انتحارية أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية سقطت داخل أراضي دولة إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان ولا إصابات. كما اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية نحو الأراضي الإسرائيلية. غارة إسرائيلية على بلدة المعشوق في صور جنوب لبنان. أيضاً بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تعرضت بلدة الصواني في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي. هذا وشن الطيران الحربي غارة على بلدة صديقين في قضاء صور. إلى ذلك، تعرضت بلدة دويري الجنوبية لسلسلة غارات شنها الطيران الحربي والمسير وأدت إلى استشهاد 3 مواطنين وجرح عدد آخر وتدمير كبير في المنازل والمحال التجارية. فقد شنت الطائرات الحربية قرابة 10 دقائق من بعد ظهر اليوم غارة مستهدفة منزل محمد زينو كانسو الكائن قبيل مفترق الشرقية على الطريق العام في دوير، ودمرته تدميراً كاملاً. الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدتي فرون والسلطانية في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى غارة إسرائيلية على مخيم الراشدية. غارات على كل من الكفور وميفدون وحروف ومدينة النبطية في قضاء النبطية. إصابتان في الغارة على طريق وادي جيلو البازورية في قضاء صور. وغارة على قانا في قضاء صور، إضافة إلى قصف بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وغارة على منزل في حي المقاصد في مدينة النبطية، إضافة إلى غارة على محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. هذا وتم إلقاء صواريخ فوسفورية حارقة على أحراج ليلة في قضاء صور.

ذكرت الصحة الإيرانية إصابة مجدبة خامنئي بالغارات الأمريكية الإسرائيلية كانت سطحية فقط، وبالنسبة إلى آخر التطورات التي لها علاقة بالاتفاق، شدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه يمكن تفهم سبب عدم رغبة دولة أو اثنتين بالتوقيع على اتفاقات إبراهام، لكن على معظمها أن تكون جاهزة لذلك. ويأتي هذا الإعلان لترامب بعد أن رفضت السعودية أن توقع على هذا الاتفاق. كما أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، ولن يكون هناك سوى اتفاق شامل للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. مسؤولان إسرائيليان لرويترز ذكرا في هذا السياق أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية شن ضربات على إيران رغم أي اتفاق. أما واشنطن بوست فذكرت عن مسؤول إيراني من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم. وكان ترامب ذكر صباحاً إما أن تكون الصفقة مع إيران عظيمة وإلا لن نبرم أي اتفاق، والصفقة المحتملة سوف تكون مغايرة لكارثة الاتفاق النووي في عهد أوباما.

إلى معركة كييف. وأيضا روسيا، ذكرت الخارجية الروسية بأن القوات الروسية بدأت سلسلة ضربات على كييف وعلى أجانب كل الدول أن تغادرها فورا. وكذلك أعلنت بدء شن سلسلة ضربات تستهدف منشآت صناعة للدفاعات الجوية الأوكرانية في كييف. هذا واستهدفت الخارجية الروسية بحسب ما ذكرت أن القوات الروسية استهدفت مراكز صنع القرار والقيادات العسكرية في كييف رغم كل ما يحصل. صحياً، ذكرت الصحة العالمية أن وضع إيبولا في الكونغو الديمقراطية أصبح خطيراً للغاية، وعلى دول الجوار اتخاذ التدابير الوقائية. ماذا في الأحوال الجوية؟ يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، واحتمال حدوث بعض التقلبات المحلية خصوصاً في المناطق الشمالية والتي تستمر طيلة الأسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبياً إلى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط. ومعدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بلغ بين 18 درجة مئوية أدناها و27 درجة مئوية أقصاها، أما في طرابلس فبين 15 درجة مئوية أدناها و25 درجة مئوية أقصاها، إلى زحلة التي بلغت بين 13 درجة مئوية أدناها و27 درجة مئوية أقصاها. نهاية هذه النشرة الإخبارية. المزيد دائماً ضمن برنامج 5 على 5.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: Star System و 2U2C يقدمان
3: خلي سدمة من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
5: دعا البابا لون الرابع عشر إلى حكومات العالم إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في أول وثيقة كبرى، محذراً من أنها تنشر معلومات مضللة وتغذي الصراعات وتدفع العالم نحو مسار من الحروب التي لا تنتهي. وحث البابا على نبذ الحروب وحذر من أرباح صناعة السلاح التي تمثل أحد المحركات الرئيسة للصراعات. ووجه لون الرابع عشر الذي شدد لهجته في الأشهر القليلة الماضية وأثار غضب الرئيس الأمريكي بعد انتقاده حرب إيران سلسلة نداءات حماسية إلى قادة العالم في النص المطول المعروف باسم الرسالة العامة الأولى للبابا. ودعا أول بابا من الولايات المتحدة إلى عدم حصر ملكية بيانات الذكاء الاصطناعي في أيدي القطاع الخاص، وحث صناع السياسات على حماية حقوق العمال وضمان سلامة الأطفال من أخطار هذه التكنولوجيا، كما طالب بالحد من المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي. وقال في الرسالة التي تحمل عنوان الإنسانية الرائعة: ما نحتاجه هو مشاركة سياسية أكثر فعالية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع. ودعا إلى أطر قانونية ملائمة ورقابة مستقلة ومستخدمين على دراية ونظام سياسي لا يتخلى عن مسؤولياته. قال مدير منظمة الصحة العالمية إن أجهزة الرصد التابعة للمنظمة رصدت أكثر من 900 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، منها 101 من الحالات المؤكدة في الكونغو الديمقراطية. وأضاف أن نحو 5 ملايين شخص يعيشون وسط صراع مستمر بمقاطعة إيتوري بؤرة تفشي فيروس إيبولا، وتابع أن النزوح جراء أعمال العنف التي تشهدها مقاطعة إيتوري يعيق جهود الرصد المبكر للمصابين بالفيروس. ورفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة إيبولا النادرة إلى تفشي محلي في الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جداً، معلنة أن تفشي المرض هناك وفي أوغندا يمثل حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً. يرى خبراء أن بعض النباتات التي تضفي لمسات مميزة على المناظر الطبيعية المألوفة يحتمل أن تختفي بحلول نهاية القرن، إذ يتزايد تأثير تغير المناخ في انقراض أنواع عبر إعادة تشكيل الموائل المناسبة التي تحتاجها النباتات للبقاء، بل تقليصها في كثير من الأحيان. ووضع الباحثون نماذج لمناطق انتشار عدد من أنواع النباتات الوعائية في المستقبل، وهي فئة تمثل تقريباً جميع النباتات العالمية، وهي تلك التي تحتوي على أنسجة تنقل الماء والمغذيات. ودرسوا أكثر من 67 ألف نوع، أي نحو 18% من النباتات الوعائية المعروفة في العالم.

أفادت دراسة جديدة بأن النوم على الجانب ليس مجرد نصيحة لتحسين الراحة ليلاً، بل علاج طويل المدى لمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي الوضعي، إذ يساعدهم على تجنب النوم على الظهر، وهو الوضع الذي يفاقم اضطراب التنفس أثناء النوم. وأظهرت نتائج الدراسة التي عرضت في المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر لعام 2026 أن العلاج الوضعي المعتمد على جهاز ينبه المريض بلطف عند الاستلقاء على الظهر نجح في تدريب أكثر من ثلثي المرضى على مواصلة النوم على الجانب حتى بعد إيقاف استخدام الجهاز، مع استمرار السيطرة على الأعراض لمدة وصلت إلى عام.

كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الحراك الاجتماعي البريطانية نشرته صحيفة ديلي ميل المحلية أن الجدات يلعبن دوراً محورياً في تعزيز فرص نجاح الأطفال في الحياة، لاسيما عندما يتمتعن بوضع مادي جيد. وأظهر التحليل الممول من الحكومة البريطانية أن ما يعرف بالتأثير الخاص بالأجداد يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة للأطفال، أبرزها تحسين التحصيل الدراسي وفرص النجاح الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن التأثير الأقوى جاء من جهة جدة الأم، موضحاً أن الأجداد يساهمون في تحسين حياة الأحفاد عبر تقديم الرعاية والدعم المالي والعاطفي، إضافة إلى نقل الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية بين الأجيال مثل الثروة والمستوى التعليمي. واعتمدت اللجنة في دراستها على مراجعة مجموعة واسعة من الأبحاث الأكاديمية لتحديد العوامل الأسرية الأكثر تأثيراً في مستقبل الأطفال. وقبل متابعة هذه الأخبار نشير إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت للمرة الثانية فوق الجنوب ومرجعيون. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، غارة ثانية استهدفت المدينة الصناعية البوس عند مفترق معركة. 4 ضحايا و3 جرحى حصيلة الغارة على جبانة كفر رمان. هذا وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 25 أيار باتت 3185 شهيداً و9633 جريحاً. تشهد فرنسا موجة حر مبكرة وغير اعتيادية تسببت بتسجيل درجات حرارة قياسية لشهر أيار، إضافة إلى حالات صحية مرتبطة بالحر الشديد خلال فعاليات رياضية بينها وفاة عداء في باريس. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، تعود هذه الموجة إلى ما يعرف بالقبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تعمل على احتجاز الهواء الساخن القادم من شمال أفريقيا فوق الأراضي الفرنسية، وسط توقعات بازدياد الحدة خلال الساعات المقبلة. وتخضع 13 مقاطعة إجمالاً في غرب البلاد لإنذار أصفر من موجة الحر، وهو المستوى الأول من سلم الإنذار الذي يتم تفعيله عادة اعتباراً من الأول من حزيران.

الأمريكي داخل سلة مهملات بالتزامن مع مغادرة الأخير البرنامج الليلي عبر شبكة سي بي اس الإخبارية. ويظهر الفيديو ترامب وهو يتخلص من المذيع بطريقة ساخرة في مشهد اعتبره متابعون امتداداً للصراع الطويل بين الرئيس الأمريكي والمذيع المعروف بانتقاداته اللاذعة لترامب خلال السنوات الماضية، ويعد من أبرز الإعلاميين الذين انتقدوا ترامب بشكل متكرر خصوصاً خلال ولايته الرئاسية الأولى. قال الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً أنه لن يحضر حفل زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور بسبب ما وصفه بالظروف المتعلقة بالحكومة وضرورة بقائه في واشنطن خلال هذه المرحلة. وكتب ترامب عبر تروس سوشيال: على الرغم من أنني كنت أرغب بشدة في أن أكون مع ابني وزوجته المستقبلية، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة وحبي للولايات المتحدة لا يسمحان لي بذلك. وأضاف: أشعر أن من المهم لي البقاء هنا في البيت الأبيض خلال هذه الفترة المهمة. أظهر تحليل جديد أن كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تجني ما يصل إلى 261 ألف دولار من استخدام بيانات كل مستخدم إنترنت بريطاني على مدار حياتهم الرقمية. ووجدت مؤسسة ويب 3 في تقرير أن بعض أكبر وأكثر الشركات نفوذاً في العالم تجمع البيانات الشخصية وتحولها إلى نقود لتغذية الإنترنت بحسب وكالة الأنباء البريطانية. وفحصت الدراسة مجموعة واسعة من السبل التي يترك بها الأشخاص بصمة رقمية، بدءاً من الاستفسارات عبر محركات البحث والنقر وإشارات الموقع من خلال عمليات الشراء الإلكترونية والرسائل ورفع الصور ومنشورات المواقع التواصل الاجتماعي.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسوا بيعرف
4: سلاف فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان ملف اليوم على جبل لبنان
6: إلى ملف نفسي ولكن الجميع بيكون عم بيطبقوا بحياته اليومية إن كانت المهنية الاجتماعية العائلية وحتى العاطفية إرضاء الآخرين كيف منرضي غيرنا ولا دايما منكون عم نبذل كل الجهود لحتى نكون عم نرسم البسمة للآخرين ولكن ربما هذه البسمة تكون انعكاس سلبي لمشاعرنا وأيضا لمشاعرنا تفاصيل أكثر مع المعالجة النفسية كارول سعادة أهلا وسهلا فيك
7: شكرا بمصواش
6: أهلا وسهلا فيك إرضاء الآخرين أدي هالكلمتين بتحمل معاني عميقة لأنه في يكون عم برضي غيره وأنا مبسوط وفي يكون عم برضي غيره وأنا خايف من جوا حتى ما أخسر هذا الشخص أو ربما أعيش الوحدة
7: صح 100% يعني اليوم في كتير أشخاص يمكن أوقات كتير بيضحوا بطاقتهم الجسدية والنفسية لإرضاء الآخرين هون أكيد لازم نميز بين الخدمات اللي هي العطاء الصحي بحياة الإنسان واللي هي بتجيب له الطاقة الإيجابية وبين الاستنزاف أو الإرضاء المرضي يعني للآخرين أو لما الشخص يكون عم بحس بالذنب بذنب تقيل إذا كان عم يرفض أو عم يقول لا للآخرين فالخدمة عادة منعملها ونحن بيكون عنا خيار بالخدمة ولكن لما عم نحكي عن هيدا البيبل بليزينج أو هالموضوع هو أكيد منه بس قصة طيبة قلب يعني ولا قصة عادات اجتماعية لأنه الشخص هون بيكون أكتر عم يستعمل هالموافقة الدائمة على كل شيء كآلية دفاعية عنده يعني مثل كأنه درع حماية مثل ما قلت حضرتك وبيكون عم بحس بالذنب وبتقل لما عم بيرفض أو عم بيقول لا حتى لو على حساب طاقته
6: لما نكون عم نرضي الآخرين يمكن الشخص يلي بوجنا ما بيكون عم بيقدر هذا العطاء هون أدي بتكون الصعوبة أنه حدا عم يعطي كتير لغيره والشخص التاني آخر همه
7: أكيد وهذا الشيء اللي بفسر عادة وصول هالشخص يلي كل الوقت عم بيرضي وعم بيضحي وعم يعمل خدمات للاحتراق النفسي أو البرن أوت أو حتى أوقات لفقدان الهوية بها التبعية الزايدة وهون الأخطر هو كمان العدوانية المكبوتة يعني أوقات تراكم الغضب لأنه ما في تقدير ممكن ينقلب على الشخص بأوجاع مثلا نفس جسدية أو جسدية أو حتى نفور من الأشخاص يلي عم بيساعدهم إذا كانوا ما عم بيقدروا ولكن أكيد كله هيدا نابع من الطفولة يعني السلوك كله ببلش من الطفولة وله كتير جذور لا واعية بأغلب الأوقات لما الطفل مثلا يتعلم أنه قيمته أو أنه حب المحيطين لإله مشروط بقد ايه هو مدى طاعته وقد ايه استجابته للشروط اللي محيطه فيه، فاكيد بيتعلم وهون بيتبرمج كانه انا بس بكون بامان او انا بستحق الحب بس لما وافق على كل شيء، بغض النظر اذا الثاني عم بيقدر ولا لا، ولكن اكيد لما ما يكون في تقدير هيدا الشيء رح يوصل اكثر مثل ما قلنا لبيرن اوت، لعدوانيه مكبوته، لنفور من الاخرين وحتى رفض، واوقات بحط حاله كمان بموقع الضحيه.
6: أي أهم إجراءات أو وسائل هذا الشخص اللي دايماً بيكون عم يرضي غيره كيف بيقدر يقول بوز تعبت ما بدي أعطيك ما بدي أعطي هالقد، بس بالوقت نفسه ما يكون عم يشعر بالذنب؟
7: هلا أكيد التغيير ببلش لما الإنسان يقرر ويفهم وياخد وعيه قد ايه هيدا السايكل هو استنزاف لطاقته ويوعى إنه هيدا الشيء منه صحي لإله، فهي هيدا الخطوة الأولى. وهون في مثل يمكن استراتيجية في يتبعها، يعني في بلش أول شيء بتأخير الرد مثلا، يعني بدل ما يكون دغري لأنه هو بيكون بطريقة شوي أوتوماتيك دايما بيقول إيه على كل شيء، ففيه يبلش يتعود أنه يأخر الرد، أنه مثلا أنا رح فكر بالموضوع وبرجع بشوف برد خبر، ساعتها بركة المنطق والعقل بياخدوا وقتهم لحتى يقرروا عن هالأمبلسيفيتي أو هالعادة اللي عنده إياها. وأكيد بده يتحمل الذنب لفترة معينة، يعني التغيير لأنه عم بيصير تغيير لصور نمطية وتشوهات معرفية، يعني لازم هون يصير في وعي أنه هو منه مسؤول عن مشاعر غيره على حساب مشاعره، فهيدا أكيد بفترة أولية رح يحس بالذنب، ولكن بيقدر يبلش بأشياء منها كتير مهمة ومصيرية، يعني بيقدر مثلا يكون طلبات صغيرة عم يطلبها الآخرين منه وبطريقة يمكن كمان سلسة وإيجابية، يقدر يلاقي طريقة فيها حب كمان تيرد ويقول لا. وفيه يكون مثلا يعني اشياء كتير يومية بتصير معنا، انه اذا رفيقه مثلا بده يظهر وهو تعبان ما عباله يظهر هالظهرة، فيه يبلش يعود حاله يقول لا بهول الاشياء البسيطة الصغيرة.
6: هو امر مهم، لان لما الشخص دايما يعطي لغيره هون في شيء دايما منشوفه ومنسمع عنه، انه الشخص اللي كتير بيعطي لغيره بطريقة محبة الشخص التاني ما بيقدره، بينما الشخص اللي بيكون ما عم يعطي هالمحبة وهيدا التواضع والحنان ربما عم بيتعامل معه بطريقة عكسية وسلبية بيكون في تعلق للشخص السيء. ليه؟
7: صحيح، لأنه أوقات كتير هالأشخاص بيجذبوا لقلهم الأشخاص كمان اللي من جهة تانية ممكن يكون عندهم سمات نرجسية مثلا أو عندهم هالعادة بالاستفادة من الآخر، وهون الشخص كتير مهم يقول لحاله أنه عادة الناس يلي بيزعلوا لما واحد يحط حدود، خاصة الحدود إذا كانت كرماله وكرمال صحته الجسدية والنفسية، هن الناس يلي كانوا عم يستفيدوا بأنه هو ما أنه حاطت هيدا الحدود. فالشخص هون بده يوعى أنه الأشخاص اللي عن جد بحبونا عادة هن اللي رح يفهموا أنه هيدا لا هي منا جاية من أنانية ولا جاية من عدم حب، هي جاية بصدق وصراحة وهون احترام راحة الآخر واحترام كيانه كمان هو شيء كتير مهم.
6: هو احترام الكيان أمر مهم مثل ما ذكرتي. أيضا في فيديوهات هلا على السوشيال ميديا كتير بتطلع قدامنا أنه الواحد لازم يقدر الشخص الآخر لحده، يقدر الكرم، يقدر محبته، يقدر تفكيره ازاي اتجاهه، ولكن أيضا في فيديوهات بالمقابل بتقول كوني شريرة كل العالم بتحترمك وبتحبك، وكوني عم تخدعي غيرك العالم بتحبك، بس ما تكون إنسانة منيحة لأنه بالآخر رح ترجع تكليها الكف من أقرب أشخاص أنت ساعدتيها.
7: يعني طبعا نحن ما بنبني علاقاتنا الاجتماعية على هالمنطلق، يعني من هالمنطلق بأنه الآخر هو بس رح يحبني إذا بكون شريرة، أو يعني عادة اللي عم يطلعوا بهيك إذا بدك استنتاجات هن أشخاص مجروحين بمطرح معين أو انخانوا بثقتهم وصار عندهم هالردة الفعل العكسية. اليوم كتير مهم أنه الإنسان يعرف أنه هو موجود، هو كمان عنده طاقة معينة، عنده أولويات معينة لقاله شخصيا، وإذا ما كان معبى هو ما بيقدر يعبي اللي حواليه، فكل إنسان هو مسؤول عن أنه يكون عم بيعبي حاله، ما يتكل على الآخر لحتى لا يعطيه السعادة ولا يعطيه الأمان ولا يعطيه الطمأنينة يعني، لأنه هذا الشيء منه صحي بالآخر. فأكيد أنه نحن بدنا ننطلق من منطلق احترام الآخر بهذا اللي الحب الحقيقي اللي بينبنى على أنه أنا بدي الشخص التاني كمان يكون سعيد بهذه العلاقة، مش مستنزف بس كرمال غزة أنا نرجسيتي أو أنا رغباتي.
6: كارول سعادة معالجة نفسية، شكرا لك على هذه الإيضاحات حول مفهوم إرضاء الآخرين.
7: شكرا.
6: أهلا وسهلا فيك.
7: باي باي.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دائما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب. بعطيكم موعد بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شرهوب على جبل لبنان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: هيك انت عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيسمعك
6: يقول اني خنتي يا ريت خنتني كان اول من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما عليك
8: بتعرفي شو قريت
7: شو
8: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا شو هي باسا
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: you want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: نحن هلا بالألبر بول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
5: هاي
4: كيفك؟
5: صفا سمعت آخر خبرية؟
4: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
4: شو؟
5: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
4: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا أنه صحيح.
4: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. جبل

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
3: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
0: Star System و تويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خي

بقلبه عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبينا.

Ben, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب

0: اعطوني روقوا شوي عيوني.
1: كعبدو شو هالحسات
2: بملايني نهبة دنسات
1: ومرقص قربانة دورات
2: شوفوا شو هالبصلات.
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين شو قصتكن قولولي.
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
1: وتلاقينا بسعدة
3: قامت عزرتنا العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس اطرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره

0: مرحبا يا شباب،
1: أهلا وسهلا سهر.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سهر.
0: بارح في هالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفته أشياء دوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: عشرات